0: ما كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف أمريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي
0: كماري مير متاتري
1: أوكي لا إلا أوكي لا إلا
0: ماري ماري الووري لي أوكي كيف تبخموا؟
1: ما تبخموا كيف أمريكا ماري مير متاتري
0: ما تبخموا كيف؟
1: ماري الووري لي أوكي لا إلا
2: Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Can't sit here and stare in sorrow Bearers of our oral history Pass your story to the children of tomorrow Stand them in good stead so they will follow
1: Sing strong